0: عينك استرزفتي ثوذري سي سفرني نتزيك يتسنطي ويستي يزورك ذو قبري وعسس نتمذلين طردني في غصوت ولا شندور سليم
1: Des regards qui se lèvent.